0: مره مخینه که اشکاله نی تشپان خوندی رایلال خوندی چاکیلال رکروخ پی ارتین چی ریشه ببلی پویانم خاین پوکانق آخل رو ریل آل لی ارکوام لی نشخور تکار چی قولیش چاقراب لی کوپیراتیو اسی لی چاقراب ری لی قطنمیت قطمال چا خون لی ایتا لیل لی نقاکوز ایری کنن نقوان تن تو تقنو ارو کوان زلی قچاقراب خو کومونیک آخل خو کوپیراتیو رن خو خولمین لخوی ارن تقاك إلقا جوك هاان لتقابانو ملاقا آن لتقاسيك رينك تيخو كاين نبتاكولاك لشخونا ليل شتوسو بانكيل ريتا ليل لك آنخيل خونخو لي رسيلال لك روش قبان جرو لكون جيام ماك آخوناك لي جاكي لال ماك آخوناك لي ماخي لال لي تشتاوكوي لناكيك آك ألينشك آنخيل لي كونسيخو دي administración هان لي كوميسيون دي بيجيلانسيا خواكوي لي اسامبليه انا كنا ولا ايش هو اكثر بيجا قرب لك شي سيد جو قوتي جوي بالي لو بلاش ابراهيم كي لي قاكو ديوس نشك لي اماتان ان كاتشي كي ليون انا كنا كي رنق تو كلق اشرقك طبعا نكي منق ان اوس لي علي نقص لي انخيل طبعا كي تو علي نقص رنق تاقاق تقال شبانون كيل نبال بايلك انخيل وتجابيل جوكو شبانون كيل ماني اخوي تارا مقجيقو ماني تارا مقجيرو ابان وي تاقاتيكيب آلي ناكس اشكابانك ماكا اشكابانو جاك جروب لبولي اكشنو مي ماكوا خان لبالي تنتو تقاق ام كولتيكاق كي ناك ناكوان كلي آلي ناك نارو نكو تيشك اوك نارو نكو جولك اوك نارو نكو تاني وطكوي نكو تاني اك نكو نوخوي نك نارو تقا تيق قيب نارو نكتاو لي رايلال نكتاو لي مخلال ابان ساش كان خيلي كوپراتيواز انك انا اخمانك لي نالب خاين خو كانق رخلال وطكوك اخصا جو قو تيش خورتي كان كل جيرو اشقنا قاكو اشقا سبيتين لي نكك اي اي اي اول جيرا بينكيل شكياب شكوش فده كوبيرا لي نكولاكسا لي كيانك فكين لي شتاق ماغا نق كوال كوانكو كوال كوانكش لا إيش لي تنب أميل سايبين خولومين أبان لا إيش أخوي لي نكش بوكين لي نكش تين آن لي نكش كوتون لي خونخوك جي آنخي لي خونخوك جي نالب لي خونخوك جي إسيلا لي خونخوك جي أوسيلا لخوي لي نشبانو لي كوبراتيوة تنتو نق تش أوكين
1: ut takachan akwi sail chishkunin li rochinyom lik angel li na anuman sali halan halan chiko operativas chiko kambi na nakagana sali chol sali kaushrebal chishkunin khain shkana kakwa ninkwats erkin chi anchalin chol na koi benin aksa sali chol esh chi kabinkil chi koi benin kil akwi rakhlal kutam sabarkin nakakam sali kiam chikyap shkush fedekoberam nakakwats na pali esilal nakakwats na pali nalep بنا تشيكو كاين تو كان قرينا تشيكو كاين تقا تن اقيب شبان اقيل قاكومو نحكي قيب سالي كوكو تشيكو براتيواز لا اوه كتشي لا اوه رانجوش لا اوه انخل وكانك كوانسا قبين شكو سبالي اسلال شكو سبالي شابيل نالب هو كيوكو تشبان اقيل شبانك خون ما تنخ لي نقاك امجو كريخ وفي دي كوبيرا وط نقاك اوش لانك ماري ما باشي كوالاكوي يوكو تشتاوبال وكاين بي ايشين كومون نا جوكو تشيكولا ساليكيا تشيرو لي ساتيو خايم نا كيكو تشيكون لي نيم لا سايتش ولا تشوكيري وتخو اخش كبو تصخ كوي تشاق نا بال تشاق كوتانا نا كوان نا كلا ايش رو بلاخ اكشي كاوري سي تشاقيري اكشي اي تشاق لي تش اول تشيش بانون كيل لي نا بال باي تشيك انخيل لي نشباتس لي تسي لي نشباتس لي كابي لي نشباتس لي انينو لي نشباتس لي كاكاو لي نشباتس لي بنز لي نشباتس اخبي لي تشي لي او بيل سالي كونغو تشينا خير لي نكش تالي مان كولا ايش كوت اكيو كش اخبي شكاو ري سنكيلري ري ريل بال لي روتينيوم اك انخيل خا ان ما ري كوان ايري اكيو كش تش كول بال اكيو كش تش ريل بال اكيو كش تش تيان بال اكيه خولي وچينينغ نشبان لي كابي خولي وچينينغ نشبان لي كاردامون ماري كوان كيري لا ايش اكيو كش سالي انخيل خاين ابام نا قاكوتس تيريكين لي اسيلا لي نال لي سولوك خاين رنا تاكاتاو تشيشابيل رنا تاكارا خولي انخيل لي نا بانو سالي خون خوك تشي كوبيراتيواس ابام نا خون كومون li inka nashra li angel li nashmano malak inka nashra li ruchinyom li hunhok chakwim chanchanta kwe kyal numet chak li hunhok chik angel chokan chanchanta kwe nak kyal shmok chak li akwim chokan mak ali angel shmano renakan kiek renakan uchinin akwe khonak chokesh panunkil malak khonak chokesh din palanakwan aban inka tok aushlak chokan esh akomon chanchan la esh nak nakelo kun sumalak le batal nak tok ak inka nakerak tats ahno kro cheru nak tok ak mare kakwe she risi cherish mare she pasku chikru che shok pot kwe sahno chapayak mare she puch malak she chak chikum pat yan shwanak nakenau nak tok ak aban rikendi akwim kun kun tentora hakwe chihokan tok aushlak tentora chihokan takapano shpanak wal angel ru eska komon eska nakakwa nak takaralik angel nakapano sa di komoni lahat na kanaw ko rail malako nak telehonal nashkam shaku chale nak shakaw kunton li tse kunton li kape tok chale nak shkuchin napalik angel shabano napal li honal shkam shaku napali metsew shake kwan kakwili lok lahtuming shakoksi renakakwim kaan yok si uchin chiru likutan tanakwa aban kuilaat mareka sa shkawana kwal kyokepsh kiechi inkila kwesh lo alu la kwakwim utok mahe na kulak kishuonan aban laat sa panjak lik angel kyalak chandreru kyokach sekbal kyokach kana bankil chishmer chishuonil limetsew utlik angel li shabano chakrupela shwana kinkana ganao mare toh alu la kwakwim utsa shkawana kyokach kewareta nak la kuchkapal mare likale ali kwanchak at mare la komon li kwan na chishkat la kuchach kyochi kayin kruli tse awan inkana kanao kocha pila kwi ruli akwim kan li kyochi shkayin kil awan la at inkana ruta tane chisa anale pan kya kakwe ta kwi nak kyohun li komon chikakin malah kun li komon kyochi lo ok shmana kakaan inkana shnao wakwi kota li kanghel shabano lad inkana shnao kota li sachom shabano shmana la at na kanao nak kwi anak kwan ta chokro li kardamom tok al kuta kaye aran khun sa chok yo kach panu kil ka uch pan na khwal shi kil li shkal na oksa li khun li ora mare ku khub sien mare ku shakit sien pe jan aban kui la atrak tok ta koi peni karu ta kularan na kosko chik li shkal li ru li akwim li ta oksa li khun li ora pe jan mare kachin nume ku shi sien malak kulak kaib sien kut kuya na kwan jo kep shke chingi la kwe khundi shak kakyak mare la khayab ketsal pekyal karuna rash kye bal khan nak ma jo kach kul bali la khayab ketsal ink a mare o bah kwe ka ush pan nak chan chan ta kwe kwe liwra jo kach a inki la at kut la khayab ketsal akwe jo kep toh pala kwe ka una nak kye kwe liwra shpan nak mare kukup siyant malak kwa shakip siyant liru li akwim li kyo chi oksa li kun liwra ut la khayat kitsan kyo kach kurbal aban kui la atsta koi bini kharu bakutan ma la khun shaman rakh chik a khun libra di kyo kach kain kila na kwan ut la khayat kitsan kyo kach toh wala kwe sa khun shaman ma ku ak chika an di ra lal ta kulak se kui libra karuna rakh kye bala anak kui anak kwan ta pandi ka akhen ut ma ku asa shpeul se kok kyo kat muko kyo kata chikuluk ut haan rakh li ink anak ak ta ulumang salikun kok chi cooperativas o kana na paqueta chol fo de cobera renak taka kolrish de kakwim renak te kolrish de angel ut marete ka ushlala ish ka unak nash ke di na le khan mala ka unak na tina chi ho kan karute ka ushlama chok kwetin kwa khlain in a chok ere la ish di asociados di asociadas y con que se con coche cooperativas la es de la que ya lo que está lish kawilash pan que le con coche angel la en narutin cuatro na pali esilan na pali se lo pish erken aban chaninum se yo ere chic la es na kana mate chap malajinka aban de na kasras ana en kata kasiru le kakwem na kin kata karau de se le kakwem na kin akwi ta karau de se ke la o rikin chishkunela na lepa kwaye shmana kwilat na ka koi benichik payak kwan chapil lirin pal liru chinyom lik angel ta tau ut shka kekhuni etalil chinque pequeal mare la je que sale con lio aninau con ni mal cuan anap cuan mare tocu enak aban jaim te taurula es napkial jun etalil manat mare te chapa kushka oshlan kilut de llena profe de cobera yo cochi shakabankich sap liruli akuim ma cuajo canes jacomon yal jun etalil Piterach bi narutek ese kuit ketzal, piterach narutek ese kai ketzal, narutek ese kuakit ketzal, ut kuita hachan, mare oshi, mare hun, mare kuipa kuita el cheru, kui anakwan, chi al kyokesh chokpa rulera kuim, okanak, nakakots erikin, te tauru, nakun etalin, te tauru, nakinkara nakak, tak ulma kanalep hain salikunjuk chi cooperativas, renak, te keretal, nakwan sakali rusilal, lek angel. Mokonchik nakakie, נפינקאוס די אאו פינקאוס די אקוים קאין מלאכינקאוס די יאש קאמצח מנפינקאח בישאל די רוצינום די שקוי בנירא מאקואחו קאן קואנאק לאו קואן אינקאוס נקבאנו זאשטוסולל יקק אנגל וטרון רב חן אנ די נלב די קוש קוספל אריקן צירו די לא לחקוטן קאין זאשקבא שיאפשקוש פדקוברה לנקולק אריקן רחלל קוטן פאנאק נקנאוקוי נקרופלח נקואן קליסילוקטיש na que kulak el komon erkin na que rakhla harupton na oksali kun kam sali kun mansan ko al rakh li shu tishkecha li kun ton ut na kut mansa shpen harupton ko sali kun kam harupton ko sali kun mansan ut sa shpen shi kunel la que al harup mansan ko sali cooperativa ma la harup tarea li na taliman karan erkin ut na silman rish ko al rakh tento tishkecha li ru di akwim pan Haruk Quintal, Haruk Kostal, utaran aku nak nak kuang di kawresing, kaki aku nak kuang nak kawslan nak kawresing biar cikuni di kahel lebar, di China kiri di kape, di China kiri di sini, cuma nak aku cuma cik lihonal, aku jokes di kiban kis panu kiri di kahel huko, aban di nak kana berikin esok komon anak sah peul, di panu silal, di kalle e ciripal nak sakal sah peul tak panu. Mana mukon na chalchik ni chakilal abang kuya na kwan jokosh ebal retal jokosh silpal rish jokosh ak alinkil na plekakwim toh mahe chwana li reta kachok toh takoy bene abang kuya la osho ko chwa eretal na kyasa shkawa na chkil halang komon jokep chi kayin malak jokep chi lo ok kud la osho ko tingash na eretal matzakal malak mahe aranak na chali railal sa shpen li hunguk chi kooperativas tinakak na tishkunil li chabilal tishkunil li rusilal li kanjel li napanuman takanakak kwi erikin laesh takanakak kwi sa li hunguk chi kooperativas shpan naka anak e nak shikyal chak e anak e nak shik e chak li metzew anak e nak shiroksi chak li honal anak piyak e nak shiroksi chak li tumin reshpanunkil li hunguk chi kanjel yokosh yabal shkomong li esilal shkomong li kawrising chiroe li kutang na chan chiku na koybeni na takachap chi chapil aban maakwa kakpihaan ko nakakultikarak lang na koybeni bi nak takapano na kinka to tanek kuchik chisa na le arailal hain tenaw nak lirulera kuim narute kayire le kooperativa shpanak aram sakal kwankesh aan na yokre lirusilal le kwanghe karan ut nakiril nakikul aban halan chikli komon mare kakpia na kwan takula kuchika kuiken shpanak chalen kuncha inka chik nakakwil ru aban napshikladi chokok o kakweri balru eba komon paan aban arash rake tanaw bi par kwankat tanaw bi anina ten ang kakwe la lama helal anina uken chakwish renak yokat chishkwak lesinkil la hung kapal utanakwan yokat chkewal lakpiretan nak yokat chabi lobresinkil la kwanjik aban sa shkawali kooperativa nak laat yokat chikel chube o kan bi shkana kakwa shkwaskwitzim na kwakwichik antyoshinkil jero li honal li nakikeke rakhlal kutan kwakwi ni antyoshire chianchalin chol li honal chikeke re rapinkil shkia Shkush Fede Kovera.